نفس الحزينة واسمع نشيد الطيور. بصيت لقيت على الحصون بلبل ويا ولفته واقف معاها بسكوت. أنا فرحت لما شفته.

وحشني ريحة الزهور وهني نفس الحزن واسمع نشيد الطيور بصيت لقيت على الحصون والبلوية ولفت واقف معاها بسكون أنا فرحت لما شفته.